رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كل ما داني تي تايم ريكوست وشو ريكوست كولوم كفر ساتوريا بابن سولي فوتي ريكوست كولوم ما سيبا دي هما بابلين مهما ريكوست لابتا بس جهاد ما داني تيك توك بابلين جهاد ايدي فوي لابي انيكا بس جهاد لافا كوريا داني ديوه لانغالو دينجي همي جهاد ايدي

رهيب جامد لابا جالا بدل كل حاتم جي ادم ادلب ما كجا دي لابا مهار انا كاس مي تيك توك بابري جي لابا مي جهادني سادا مونه مونه تي دو لابا جام بي علي رميز كي

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ديفي اف ام ديفي هناك.
1: نوديها كم ميجا هرتز ديفي اف ام.
2: لا يا كفاهو لا يا

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم